من الانتقال قلو ما تشنو متهنا سيلالي جول ارمانو سوت ارمانس لايزلي كوان كيشران ساسينتوني عري راديو فيليسيداد رانا غاكا تشنو متهنا سيلالي جول ارمانوس هو كمان اشتيلي لوق لحبيت ايه ون بوين اميغو ران ساقانين كوشلانا ران لا ادسا سالحجو لران Toruhin chipichang chiruli hona la in hermanos. Okana chihokain arena hula kermana licia chisas eschol. Chiscospali log la canje la in hermanos. Okana chihokain. Rana kabi kachinach chilipi chirishanto chal garan chiscospali log la canje la in.

وكان أجي هو كي ينتقل إرمان وسوت إرمان أسكولو ما جنوم تهنا سيلا لي جول مري دو جو كيشي هو لك ساليو جو جمري كوان كيشاق رانجي بوچ او جو كيشي جيك أنجيلاك سالي كال مرسيك مالي سي ديو جو سبتسين غير إرمانوس رانجي سا سالي جو نقاكوزي لغ لك أنجيلاي باركي نقاك أجي لي بقبال رانقاك لي بقبال رانق Sahun como nil toro hinchis cuzvali loc la junela in, era toro hinchi pichang sahun como nil hermanos o hermanas o carajo caín, era nakakere tal sahib salichol y familia separan o carajo caín, era en chocochis que va a salir el brichoru que le pichen los negocios de mi rey me conviene siempre estar. O que la chihokin hermanos o hermanas, eran a china runo co bichan sahun como ni la o, eran a runo co bichan, raquelish local y raqua chan chalil y rachol. O que la chihokin hermanos o hermanas, eran a cochichi bichan sahun como ni en los negocios de mi rey. Eres que vas a ir a lebrichol, li familia separan barrio la Florida.